من أكون؟ سألوني ما أريد. لم أفكر في الإجابة، إنما أغمضت عينيك وتركت الدهر يحكي. أنا بركان من المحنة والقهر، سأختار هديري. أنا ذاك المارد القادم من دهر القساوة، لا يظن الغافل الجاهل أني أستكين. إنما الأيام تختار القدر، وأنا أجلس في عين القدر. أنا ذاك الطارقي، أنا من ظن زماني أنه نال رضاي وأعان الظلم واغتال صداي. لا تقل أمري انتهى، إنما أمري ابتدى. أنا إرثي وغنائي وبكائي، أنا كلي أنا بعضي، أنا في